0: روحي بغيباتك متحن بتنده
1: غنية فريش على الآخر
2: اسمعنا وخليك على المود
1: راديو يلا

تسمعونا ميكريخانستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. دافعت زعيمة حزب اليسار نوشيدة دجوستر عن قرارها بدعم مرشح أحزاب اليمين أندرياس نورلن لرئاسة البرلمان، وأوضح دجوستر أن البلاد بحاجة إلى شخصية متمرسة قادرة على إدارة مسار تشكيل الحكومة بكفاءة، مذكرة بأن نورلن سبق له أن كلف ماجدالينا أندرسون برئاسة الوزراء في وقت سابق. وفي السياق ذاته جددت زعيمة الحزب تمسكها بأندرسون كمرشحة وحيدة لرئاسة الحكومة، معربة عن تطلعها لقيام زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين بتوحيد صفوف الكتلة اليسارية خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان أندرسون صباح اليوم تخليها رسميا عن مهمة بحث تشكيل الحكومة، معتبرة أن موقف حزب اليسار جردها من أي فرصة حالية لقيادة السلطة التنفيذية. إلى ذلك قابلت أحزاب تحالف تيدو خطوة حزب اليسار بترحيب سياسي، حيث اعتبرت زعيمة المسيحيين الديمقراطيين إيفا بوش أن هذه التطورات تبرهن على وجود أغلبية برلمانية قادرة على دعم وتمرير السياسات الاقتصادية لليمين. في نفس السياق أعربت أماندا ليندا المتحدثة باسم حزب البيئة عن خيبة أمل شديدة إزاء قرار حزب اليسار بدعم مرشح أحزاب اليمين لرئاسة البرلمان. واعتبرت ليندا أن هذا الموقف لا يساهم في بناء الثقة بين أحزاب الكتلة، مشددة على أحقية حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في تولي المنصب باعتباره الحزب الأكبر والمرشح لقيادة الحكومة المرتقبة. ورغم إعلان ماجدالينا أندرسون تخليها عن مهمة التشكيل، أكدت ليند استمرار حزبها في العمل البناء لتأسيس حكومة يسارية، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية النجاح مستندة على وجود أغلبية برلمانية ترغب في تغيير حكومة تيدو، شريطة إحراز تقدم في المفاوضات. إلى الشمال، حيث حقق حزب النورلاند المحلي اختراقا سياسيا لافتا بعد حصده مقاعد في جميع بلدية مقاطعة فيستر نورلاند رغم مرور 9 أشهر فقط على تأسيسه. ويطمح الحزب الجديد لإقرار حكم ذاتي في إقليم نورلاند الشمالي وتأسيس برلمان محلي مستقل، مع المطالبة بالاحتفاظ بعوائد الموارد الطبيعية للمنطقة كالطاقة المائية على غرار النظام المتبع في النرويج. وفي هذا الصدد أوضحت قيادة الحزب أن الاستحواذ على تلك العوائد كفيل بجعل المنطقة بثراء دول مثل قطر أو دبي، مشيرة إلى أن دعم الناخبين جاء كرد فعل على غلاء الأسعار وتراجع الخدمات العامة كالرعاية الصحية والنقل. إلى ذلك يسعى الحزب لتوسيع قاعدته شعبيا نحو كافة مقاطعة الشمال استعدادا للمنافسة على مقاعد البرلمان بحلول عام 2034. أما ختام الموجز، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن المؤبد بحق الرجل الستيني عزيز رحماني لإدانته بقتل زوجته فهيمة عمدا إثر طلبها الطلاق، وإلى جانب جريمة القتل والاعتداء المشدد على ابنه الذي حاول حماية والدته، أقرت محكمة الاستئناف إدانات جديدة بحق الجاني شملت التهديد غير القانوني والمضايقة وانتهاك حظر التواصل، بعد أن كانت المحكمة قد برأته منها سابقا، فيما واصل المدان نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه. وفي المقابل رفضت المحكمة طلب الادعاء العام بتجديد وصف الاعتداء على الابن البالغ من العمر 23 عاما ليرتقي إلى شبهة الشروع في القتل بدلا من الاعتداء المشدد. ويذكر أن تفاصيل الجريمة تعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما أقدم المدان على طعن زوجته حتى الموت خارج منزلهما في مدينة فيستروس لينهي حياة الضحية بعد سنوات من عيشها في خوف مستمر منه. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: ساعة جديدة من أحلى الأغاني العربية رح ترافقكم ساعة من هلأ. راديو يلا

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. دافعت زعيمة حزب اليسار نوشيدة دجوستر عن قرارها بدعم مرشح أحزاب اليمين أندرياس نورلن لرئاسة البرلمان. وأوضحت دجوستر أن البلاد بحاجة إلى شخصية متمرسة قادرة على إدارة مسار تشكيل الحكومة بكفاءة، مذكرة بأن نورلن سبق له أن كلف ماجدالينا أندرسون برئاسة الوزراء في وقت سابق. وفي السياق ذاته جددت زعيمة الحزب تمسكها بأندرسون كمرشحة وحيدة لرئاسة الحكومة، معربة عن تطلعها لقيام زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين بتوحيد صفوف الكتلة اليسارية خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان أندرسون صباح اليوم تخليها رسميا عن مهمة بحث تشكيل الحكومة، معتبرة أن موقف حزب اليسار جردها من أي فرصة حالية لقيادة السلطة التنفيذية. إلى ذلك قابلت أحزاب تحالف تيدو خطوة حزب اليسار بترحيب سياسي، حيث اعتبرت زعيمة المسيحيين الديمقراطيين إيفا بوش أن هذه التطورات تبرهن على وجود أغلبية برلمانية قادرة على دعم وتمرير السياسات الاقتصادية لليمين. في نفس السياق أعربت أماندا ليندا المتحدثة باسم حزب البيئة عن خيبة أمل شديدة إزاء قرار حزب اليسار بدعم مرشح أحزاب اليمين لرئاسة البرلمان. واعتبرت ليندا أن هذا الموقف لا يساهم في بناء الثقة بين أحزاب الكتلة، مشددة على أحقية حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في تولي المنصب باعتباره الحزب الأكبر والمرشح لقيادة الحكومة المرتقبة. ورغم إعلان ماجدالينا أندرسون تخليها عن مهمة التشكيل، أكدت ليند استمرار حزبها في العمل البناء لتأسيس حكومة يسارية، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية النجاح مستندة على وجود أغلبية برلمانية ترغب في تغيير حكومة تيدو، شريطة إحراز تقدم في المفاوضات. إلى الشمال، حيث حقق حزب النورلاند المحلي اختراقا سياسيا لافتا بعد حصده مقاعد في جميع بلدية مقاطعة فيستر نورلاند رغم مرور 9 أشهر فقط على تأسيسه. ويطمح الحزب الجديد لإقرار حكم ذاتي في إقليم نورلاند الشمالي وتأسيس برلمان محلي مستقل، مع المطالبة بالاحتفاظ بعوائد الموارد الطبيعية للمنطقة كالطاقة المائية على غرار النظام المتبع في النرويج. وفي هذا الصدد أوضحت قيادة الحزب أن الاستحواذ على تلك العوائد كفيل بجعل المنطقة بثراء دول مثل قطر أو دبي، مشيرة إلى أن دعم الناخبين جاء كرد فعل على غلاء الأسعار وتراجع الخدمات العامة كالرعاية الصحية والنقل. إلى ذلك يسعى الحزب لتوسيع قاعدته الشعبية نحو كافة مقاطعة الشمال استعدادا للمنافسة على مقاعد البرلمان بحلول عام 2034. أما ختام الموجز، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن المؤبد بحق الرجل الستيني عزيز رحماني لإدانته بقتل زوجته فهيمة عمدا إثر طلبها الطلاق، وإلى جانب جريمة القتل والاعتداء المشدد على ابنه الذي حاول حماية والدته، أقرت محكمة الاستئناف إدانات جديدة بحق الجاني شملت التهديد غير القانوني والمضايقة وانتهاك حظر التواصل، بعد أن كانت المحكمة قد برأته منها سابقا، فيما واصل المدان نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه. وفي المقابل رفضت المحكمة طلب الادعاء العام بتجديد وصف الاعتداء على الابن البالغ من العمر 23 عاما ليرتقي إلى شبهة الشروع في القتل بدلا من الاعتداء المشدد. ويذكر أن تفاصيل الجريمة تعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما أقدم المدان على طعن زوجته حتى الموت خارج منزلهما في مدينة فيستروس لينهي حياة الضحية بعد سنوات من عيشها في خوف مستمر منه. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات، تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سفيرة تانفورد، فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، كريخانستاد.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا.
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. لجأ البرلمان إلى الاقتراع السري لحسم هوية النائب الثالث لرئيس البرلمان وسط تنافس بين حزبي الوسط واليسار. ورشح حزب الوسط نائبة كريستين لوندغرين للاحتفاظ بمنصبها، فيما دفع حزب اليسار بمرشحه هوكان سفينلينغ، في حين أعلن الاشتراكيون الديمقراطيون صراحة دعمهم لمرشحة حزب الوسط. نبقى داخل أروقة البرلمان، حيث دافعت زعيمة حزب اليسار نوشيدا غوستر عن قرار حزبها بدعم مرشح أحزاب اليمين أندرياس نورلين لرئاسة البرلمان. وأوضحت غوستر أن البلاد بحاجة إلى شخصية متمرسة قادرة على إدارة مسار تشكيل الحكومة بكفاءة، مذكرة بأن نورلين سبق له أن كلف ماغدالينا أندرسون برئاسة الوزراء في وقت سابق. وفي السياق ذاته، جددت زعيمة الحزب تمسكها بأندرسون كمرشحة وحيدة لرئاسة الحكومة، معربة عن تطلعها لقيام زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين بتوحيد صفوف الكتلة الحمراء والخضراء خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان أندرسون صباح اليوم تخليها رسميا عن مهمة بحث تشكيل الحكومة، معتبرة أن موقف حزب اليسار جردها من أي فرصة حالية لقيادة السلطة التنفيذية. أما شمال البلاد، حقق حزب نورلاند المحلي اختراقا سياسيا لافتا بعد حصده مقاعد في جميع بلدية مقاطعة فيستر نورلاند رغم مرور 9 أشهر فقط على تأسيسه. ويطمح الحزب الجديد إلى إقرار حكم ذاتي في إقليم نورلاند الشمالي وتأسيس برلمان محلي مستقل، مع المطالبة بالاحتفاظ بعوائد الموارد الطبيعية على غرار النظام المتبع في النرويج. وفي هذا الصدد، أوضحت قيادة الحزب أن الاستحواذ على تلك العوائد كفيل بجعل المنطقة بثراء دول مثل قطر أو دبي، مشيرة إلى أن دعم الناخبين جاء كرد فعل على غلاء الأسعار وتراجع الخدمات العامة كالرعاية الصحية والنقل. إلى دالرنا، حيث أخفق مرشح حزب اليسار محمد علي في الفوز بمقعد داخل المجلس الإقليمي لمقاطعة دالرنا. وجاء هذا الإخفاق بعد فرز كامل الأصوات، حيث حصل على 545 صوتا شخصيا فقط، في حين كان يحتاج إلى أكثر من 600 صوت لضمان دخول المجلس. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التحقيقات الجنائية التي يتعرض لها علي بشأن شبهات الاحتيال الانتخابي وتوزيع أوراق اقتراع مؤشر عليها مسبقا خلال حملته الانتخابية. إلى الحوادث، تعقد بعد ظهر اليوم جلسة استماع لبحث احتجاز رجل يبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه بتورطه في الشروع بالقتل وارتكاب جرائم مشددة إثر حادثة إطلاق نار في منطقة هوفسلات بمدينة ينشابينغ. وأسفرت الحادثة التي وقعت مساء الخميس عن إصابة رجل بجروح بالغة تهدد حياته، فيما تعرض الجاني نفسه لإصابة بطعنة سكين خلال المواجهة. وتشير سجلات المحكمة إلى أن المشتبه به كان قد أفرج عنه مشروطا في شهر أغسطس الماضي مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بعد قضائه ثلثي عقوبة بالسجن لإدانته بتهم التهديد والاعتداء المشدد على امرأة. كما كشفت التحريات أن الجاني انتهك قرارا سابقا بحظر الاقتراب من امرأة وطفلين يقيمون في نفس المنطقة التي شهدت وقوع الجريمة. ختام الموجز، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن المؤبد بحق الرجل الستيني عزيز رحماني لإدانته بقتل زوجته عمدا إثر طلبها الطلاق. وإلى جانب جريمة القتل والاعتداء المشدد على ابنه الذي حاول حماية والدته، أقرت محكمة الاستئناف إدانات جديدة بحق الجاني شملت التهديد غير القانوني والمضايقة وانتهاك حظر التواصل بعد أن كانت المحكمة قد برأته منها سابقا، فيما وصل المدان نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه. ويذكر أن تفاصيل الجريمة تعود إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما أقدم المدان على طعن زوجته حتى الموت خارج منزلهما في مدينة فيستروس لينهي حياة الضحية بعد سنوات من عيشها في خوف مستمر منه. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. Back to the music.

0: 3, 2, 1. كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. أسدل الستار رسميا على انتخابات رئاسة البرلمان لتتشكل الهيئة القيادية التي ستدير العمل التشريعي خلال الدورة النيابية المقبلة. وحافظ أندرياس نورلين من حزب المعتدلين على منصب رئيس البرلمان، فيما ذهب منصب النائب الأول إلى يوهانا هارالدسون من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، كما احتفظت يولا كرونليد من حزب ديمقراطي السويد بمقعد النائب الثاني، في حين حسم منصب النائب الثالث لصالح كريستين لوندغرين من حزب الوسط. في نفس السياق غادرت زعيمة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون مكتب رئيس البرلمان أندرياس نورلين بعد اجتماع مغلق استمر لنحو 35 دقيقة. وكانت أندرسون